0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب أحسن

جوازي ام او ترشي ك لاشكوتي درزيله اويا ك ايما بسبيند بو 6 متر هاتي دخوارو كوات السور سب سيرفيس كي في تي اواني كوانين لا سيرفيسن كو لا سير لا سير سير زبين اي تي ام او ايريا بي اتش كي يكا يعني زوزو ترشا رانغا نك بس اتش تو اس او فور بي كوات حمزي كريتيك بيت ترشي جوجل دي بيت بلكو اتش ان او 3 بيت تزابيش بيت ك تيكوت بليريا ام دوانا بليريا بيتشكي تقريبا دون يوبوسيا هر ترشا بلام او ترشنيو كوميريا او سيمن سيو نيبو تشارو بينج اويا ام اخي شان اي سازغارا ك هاو تو نيو تم دي اوي لا اشكوتكا تشار جوري اي جواز جواز بيني اما شتي جوز نايبا این جلسه‌ای که یه بونه جیتیای لگل گازیک خلاصیت آوکاوا که زیادتر گازی H2S و متانا او گازی H2S که آتا پیکاتو لهدروجین و گوگرد که سیره که لسقفی اشکاوتا که هموی الیمنتار سلفوره که آتا گوگردی خامه که درست بو اماش بهوی حکاری بکتریای که که درست ابید که بحضوري H2S أو غاز

مالو هما توجوينا شو درد بويتين في درن زرب علاج زور ما بكار هنا وا استفادة ما ليتي نكردوا دكتور يش برز ده الصيدلية قلت برون بوغراو أين دري باشترا علاج سيت استفادة شلي ناكر تقريبا دو ما قتوجونا أستا زور زور ناخوش شوان زياتر أزاري هلا روش لدرو هيت عيب الدنيا بس لجولو لناوزي خربت بيها خريطة

اتين بو رانيا لي دي تشيلي كرام بروغو لي غناي تشيلي او غناي جوزا كرين كابيبيني.

0: تو بخير هادي كتشومه
1: بلي اس كتشومه روشانل دبشو مريازه يا بو هاجرينج بت الفيري بري هميه عزب احسن.

0: ما جلك وقت بيجن ضربة ما خوارن د موسمي خاني إيصالية باش ده يا بشي دما جو نرخش بو ما هاد دس نيشان كرين جو تاني دس بيكا وينا ده أجمر جو تن وينيزي تشل حطا تشل ويك سنتي أمريكي به لو دمي أوان جوت وينب دولار أمريكي بكرتن هنا برين سوري بكرن أو نها حر دولار بلند به جا نرخي وان برين جو هاتنا دس نيشان كرين كيم دبا واتا إيرو روش جو دولار 13,700 ليرة سورية حر دولارك برامبري 13,700 ليرة سورية ودمي نرخي أم بيجن هر يك كيلو جنم ببيستو نه سنتين سو أمريكية يعني تشلو يك سنتا جبر بلندبونا دولار داكت حتى بيستو نه سنتين أمريكي أفجا عليكي خسارة كجلكي مزن هاد سروانا يا تدوا دستني شانكرنا بريان جوار جوتنجو يعني جركة هون دريا فاتوريا عم بجرو أو فاتوريا هون ويجي سجدة ما ششان دبي قرتن ليش سجدة ما ششا حطا إيروجي هين تكسي بريخو نقرتيا دامان دمي دا قرتنا ويناجي تاني دريا بانجن چاندنية دنش خو بانجا چاندنية جي بكارن بيجي جده هيفاده باش ذبونو دخبتن جي لي بريج بوان ناين شاندن يعني بكارن بيجن بانجا ناف دولتي يا شاما بايتخت جرك جسي مهاندة برين نو يحكومة سوري جي بارزقها حسكير بشاند بايا حطاقو بكاربانا فاتوري جودكارا بدانوا لأفيا كاياجيش بوان حطا فيكيليه نهات يكرن تاني فاتوري صدو بينجي جودكاري شاندية أو جودكاراناجي جسري صدي ده تاني قرتنو ايدنجي جبوان نهات يدسني شاركرن براستي جودكار دبيجن أم بفيا كاهان صالبي أمين نكاربن يعني عرض خواد دينن يعني امين كاربن نبامبو ناموسمي صالبي دينن جبرغو براستي بري حط يعني بري جنمي اي صالبوري حتى انا ما نقرتي حتى قوم بكرن بكاربن بزر وسمادي ودهمان دمي دفي مازوتا جرام بكرن جبر ام جبرنك حكومة سوريا بريار دايا قوتية لجمة نمازوتا يعني نسو تمانية يا خزمة جزارية هي ونسو تمانية يا تشاندنية هي جبر سرانسري بازده صالان براستي جوتكارين هريمي او مازوتا تشاندنية دقرت بنرخكي ارزان راستقو نحمو بشي خوات قرتن يعني دستيا سو تمانية جوتكاران را دماري فبريا خسر دا جوان ردو قوتن هوني شش جاران مازوتي بقرن سي جارا حتى چار جارا تاني ددانوان ووكيدن بيا حر دكرين لي حيا بارجي نرخي هر الترك مازوت ببينج حزار ليري سوري بو لأمانها بنوتو دي سنتين أمريكي واتا چار ده حزار ودي سد ليري سوريا أفيا كاياجي بارقرانية كدن هاتي السر ملي جوتكاران وحطا فيكليجي فاتوري خوان نستن دينا يعني عند كارن بيجن جو هريما جزيري يان بارزغا حسك روجاباي كردستاني جو بجنمي خوا ببامبوي خوا بجهي خوا بسمبلي خواني نافدار بو مخابن جو صالبي ونجبر هشكا صالية يان جبرنا هاتنا باراني و دبا جولبر عرض كسور بمينا جبر نقرتنا برا ودهمان دميدا نقرتنا برا هشتيقو بازارا يعني روجاباي كردستاني تفصار ببا ده همان دمی دژی و نکاربن نبزرو نسمادو نمازوتا خوژی بگرن حتاگو بکاربن چاندنیه که لفی عرضهان بکن واتا مترسیاگو امصاله که به شنکایی و به گنم ببینن مخابن او جیجبر ندانا فاتوریان جهلا حکومتا سوریه فا
1: بله گلک سپاس کم اوین شغموس نوچه گهانا من سپاس جبو آگاهین کتیدان مید بجنتن باش و خباتو خوش

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخة كان لقال يا مدى سانة.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دابشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزبحتي

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فارقي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى زاني

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة
2: روشانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي يا عزب احسكي

أو أسطنبولي شمشان دان بلا مكان يج أبينن لنجري عن قرطوا بس خلك كان لنجر ناقري وكيانا بيتيا ليرا شوروش قربال خيو خلك كاتن وناويكا بس من هلاك بومو تاوكو برنامجي ترو ولاتي ترو شاركي تر بخواتا نسبيرمو هرشاد

0: الرازيلي
1: بله
0: يقدر شعري خيام مريم
1: بله
0: ك ما مستع سلام وري قراوا ري بخشندگي اگر بتوي بهشت بدز بيني بو خود
1: بله
0: ري بخشندگي تول عالم باوا عاسي لبهشت بودر كراوا بهشت بتاعت لكو بخشينا لقل طاعت دا بخشين تواوا
1: سوانا
0: يعني كواتا اقل شي كرنويك بو كساني كوا كم ترلم شدير الشعلتي اقل
1: هادي
0: ماناكي اويا اقل تو انسانيكي روجانا تاعتي خود دكيتو روجانا اتي بو مزقوتوانا بموا اقل بتوي بروي بو بهشت ناروي
1: بالي
0: اقل هيتا برو ببخشا بو اوي لقل طاعتا بتواني بهشت بدز بي
1: بخشين صفتك جوان
0: بالي بفارسي شيا بلا من اميو بفارسي كي نيلين لبنواني حالي كتاب كم بيتا
1: وكاري بوي بالي اهو ما نجمو اللي تيب كين
0: حل شاكي دوباري اكينا
1: خينا با عصيتنا كيشي بس عقيد الله
0: بل
1: جا بخشندهي صفتي مروفة قورو جوانا كانا هر مروفه که گوره بو اش بخشه
0: بله
1: جا بخشین لدینار و درهمه که و به اتاو تو هر بره پاره که لدسالات مروفه ها به اگر لوشه که به اتاو تو دیان شیتر یعنی مرزنیه تنها پاره به رنگه هنده خلق ها بین رزید بین لدربرینی وشه جوانه لخوشه و سیه
0: زور جا ایمه عیسه بونمونه کسی که وک بین اگر دستش من روا
1: بله.
0: او جلانه که هیمه او جلانه که هیمه فریناده يعني أتي أدم دوباره بكاري دين موا أيضاً بوك ساني كوار
1: نيانا
0: نيانا بيوستن بيتي
1: جوانا.
0: يعني براسي وازن إمرو سيس عاد لقالوا هاريما كيسال من جابوها سيس عاد باسي أومان كده شون بخشن دقيبي شون بخشن دبين
1: أبي هومان
0: بخشن دبين يعني بتوانين أو كهيم مانا كسي كبينين بلا ميخشت مهمة يا ما أو كساني كين عندينه أو كساني كين بيانا بخشي أما جرينجا اما گرنگا
1: کسانی شایسته
0: بله ایسته بو نمونه نمونه زور زور جوانه بس اما یک کاتکی تو نگریم لناو شهر او اما ام توره زور شالا گریه براسی یعنی بخشنده یکی که لوانه کوا یکی که مروفی پی جوانه بی مروف یعنی سیکا خلق یکی با ویکا نوبانگی بنا مالیه یکی گیتر ویکا شاعره برام اگر بتوی اگر بتوی نوبانگ در چیه ببخشنده ملک لو کسانی باوکی منه نرئیس عشرته نه هیچا بس تنها بخشنده بو
1: ایسته
0: نوبانگی هيا يعني او او دي رش كوتم بخشندگي تو العالم باوا عاسي له بهشت بودر كراوا بهشت بتعدل كيو بخشينا لقل تعدا بخشين تواوا ام دي رل سر كيري گوركي باكو مستراوا
1: خوي گوري له باشي برز خوش ان شاء الله جاك مكان بهش به و توج ان شاء الله تمن ريش بي طبعا رازيلي صفاتك زوت و ناشينا
0: يكي كدو اكاراني يكم رازيليه دوم درو كتنا انساني
1: بي
0: زربي كوي هنا كري زربي صفر كري
1: مشكلة
0: يعني او بخشندكي كاريك زور زور جوانا تمناكم قال لكي من قلي كي بخشندكي
1: سلامت بنيا
0: قال لكي من قلي كي بخشندكي

0: تو بخير هادي كتشوما.
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هامي يا عزب احسكا

لنجابنه بوشيني كي ارامتر لفلورياستي. فلورياستي شارك لناو شارك.

بنيازم فريب يبدأ زيادي بكم إن شاء الله لولا تقريبا نيودونيوم يكون هنار بو هنار كم هلق يرى وكردم بيتر بنيازم فاكم كردوتو بيكم بتورك تر ورده ورده سالانة تقريبا سيتشوال قولي كي اللي يكم بتورك

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك رجانه بتانطلم بهاي فارقي جفانك چندر

0: يعني هني الروشه وين يجي بشو بينينجل يان الين تاكل دار بقشتي
1: يعني راس اشوا اشوا خبات يعني وكو ميتا كوش برين سري كاني هم مالي وي قانوني هم مالي وي ريخستني هم يعني مكتبي هندري كوميتا كوش برين سري كاني او تنسيق السر اسكارن بيجم سي اليا هاتن كرن يك بشانديا شاميرن يعني ما قلت جده تباخي حتى انا هفديتين وقال لك نقاشات شي بنياد او لكاريا غريداي باريزغا حسكي في يمين يعني يا سيبج نتو يقبوي جير وقال لك جبين بسازي نتو يقبوي بون هم رخصنين مروفايج يعني هاتن كرن غيرك كاركي هفبش بكرن يعني مثلا تاني ام في كوش بري ام جي قام في درخن ام يبين جي ويغو بيتشن بيويست احتياجات اساسي جدر في عالية او لكارية عالية ابوريجي يعني جبويش ما قو غرك خلق ما يسري كانية او كسن قو ريدبريا سري كانية انا دكن يك غرك اف خلق ما يور برحتي جيان بك وتكيلية مبوار هبن دانو سندني ما جيبوار هن اي ام بيجن بمبيكرين يا مترسين يا تشن جدر في قانوني بيكرين راست راس شخوي تنسيق قاموي بوان هبش بوان روشي جي بشوبينن وانجي هنيك مكتب كار لور تفعيل كرنج برغو يعني بويرك تشي بغرك راس راس بوي جي هير تواصل جي بكو بمجير بكين يعني ارج بو ما اساس يعني ايش بو مساله او كوجبر كاربي فغيري كاربي دمي بيش كارجي بيدا بكي ونتني كارجي از بيجي بيجم يعني او كوجبر برغو سري صدي حشته و پنج خلق نرسن یه سره کانی جدر به یه سره کانی یعنی گرک وگر ریوبریا باجار خوشی بکن یعنی آلیه اداری آلیه امنی ببشری که وی ریوبریش یعنی نتنی همه او کشبر وگر و بیش ولایی تمام وات وگر یا هر تشه تقدیه نا دوسیا کشبر زوزو نایی گرتن نابجی بگرتن ما فیوانین يعني قولي زاغون الناف دولتي جي شو ما داش نتوين يقوي جير ما قوت منامه نما بجوار شاندو بشي هفديتن المجي ما قو يعني غرك خباتكي دمدريش بي جبرقو إيش وآزارن حفت صالة حي صالش كوش بريا نكارن هما تنز بغيري دي بداوي بكتش بوش غالك تشت لازمن قو حتى أفجيان هدي هدي يعني كارب دوامك
0: باشا که جوان داویه ده از بسا کاروان سیمین جیجوه بپرسم ادی تکیز بویا آماده کاری تمام بونه که اوی کنگی وگرن آماده کاری تمامن ناو نویساندن تومار کرن و گریده ایوی کشپرین لکوبانی جی ایرو ما روشوان جی هنده که شوفان جی نوشگان خواه دلی رمضان ما پرسی یعنی هجمار نایزانین بر بلاوند ناو باجرده لجی اکی کم نینه یعنی جبو وان جی اوی بکیون ناو کاروانین دمان پیش ده بتایی بر کاروان سیمین
1: راست یعنی جبو کاروان سیمین و کاروان دنجی یعنی شخواه یک مخواست درین سرکانی رین سرکانی تمامی ده بی یعنی سرکانی بسر پارزگاه حسکی بشكل كي رسمي ذا بو دريبه بن يعني مثلا كروان دوام بكن انا اوجي سوزين داين ما كو كانجي لستيوا حاضر بن شو اليه اولا كاريه واليه اللوجستيك وما مادن ل مجوان جيرغوت ما كو كروان سيامين يغو حاضري وان غريدا يروشا ايروكا ويروش تشواب لسر عبدي ويتش باليه اولا كاريه تايبت از باورم روش حتى انا باش راست گله گوند خراکرینه و ایرانکرینه یعنی تایبت جذبشم گله مالبات کوردا هم دندره سرکانی ده هم ده گوندوار سرکانی ده مالبات جی هاتن و ایرانکرین یعنی دیسا جی هاتن خراکرین جبوی یعنی دمه پیش از باور و زلال بو کروان جی خو لیست گله لیست جی حاضرن هم تخوازن متر خلک می کامپا گودبستان ده جبو یعنی دارو کروان باجارش پروردیش بو کوبانی راست يعني هجمارك ابناف دست احمد يعني نزي سادو بينجي مالبات دبي قوكيم زيدتر او الكوباني جيان دكن او تنسيق ودان وستندنجي هاي دبي قدامي بيش خورتش جيبه يعني مرحلة مرحلة جبر قوم نكارن برنامج كي زمني وقت جيدين انوي كنجي داول ببه هجمار فر اصنجي جيوه هبن او كار جي جلك لازم دندر سرقاني وقندواري وي قو هركس قو دخوازي بإرادة خواه وگر باجاری خواه وگر گده خواه اولور اولکاری پیدا بوی

0: هيش كانت البي وفاي برامر كراوة؟
1: لا والله
0: بوشي
1: طلعت البي وفاي برامر كراوة بو بيها ميم كريا
0: لا والله بس سيدة
1: لا والله
0: بي وفاي خمر جنيه هر

0: هاد لقال كسر نزكاني خوتهاي.
1: الله
0: بارك. بوا ل جان طبعا رنج زوربي برو بكان بيتاري أم كشيء ببيت نوا كشيء بوفاي. انتجار إما بو كسر زور باش بين. شاوا خزن بيت کسی نزدیکی خوبه، هاره که به بگانه بیه. بلا هم او پی نزنه.
1: بله.
0: بوشی

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي دفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانێت.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

من هلا سرتاي من علي لا جندي يقدر جان بنامي يا بس سرابو سرب ناحيه شلون شاركه كوبو انجا الا جندا كاتي لقى من على كان اشوين ياري كردنو شد من دسم بخاني قروش تاكر خاني قرما كير هر حزم الرسم وينو حزلي ابو من تونكي اول

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة
2: روشانال دبشو مريازة يا بوها بقرنقبت الفيري بريهمي يا عزب احسن

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسن.